يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله

سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم زيننا بزينة القرآن

0: حلاوة
1: آمين.
0: وبكل كلمة كرامة
1: آمين.
0: وبكل آية سعادة
1: آمين.
0: وبكل سورة سلامة
1: آمين.
0: وبكل

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى

0: والثلج والبرد.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب

عاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

وهبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

0: الرحم
1: لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين

لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل

الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،

حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنته

ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم.

وبين برهانه وقلت يا أعز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروم.

خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين، وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا، يا لطيف الطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كل

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة

ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، ونرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود.

محب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه

وأنه وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيعي كحكما من اشتراها وأفاض الحكما وأنه

لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق وأنه كفاني العذابا كما الذي كابدني أذابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة الذي تزيد خير رسول وأنه عني محا عيوبي كما به لي جاد بالغيوب وأن

القدر، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساق ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن، وأنه

0: يكون يكون الشيء الذي لم يكن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي قلت فيه: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، محمد وعلى آله وصحبه، وتقبل مني هذه الخدمة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة، والله على ما نقول وكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه. علوم أفضل الورى والعمل، والخلق والأدب فيها الأكمل. وجه النبي ذي المزايا الأفيد، أخجل شمسا مخجلا بدر يدي. ذكاء عقل المنتقى فاق العقول، أظهر معقولا بدت منه نقول. بين ما مضى وما سياتي، منه الأحاديث مع الآيات. أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه، وله الوعد نجز. لسانه وقلبه والبدن، لم تنحه شقاوة أو ددن. لقنه الله كتابه المبين، أظهر ما بان وما ليس يبين. أقرأه من لوحه والقلم، من صانه عن ريب وظلم.

منه منذ أتاه العلم من لدنه، نفى اللعين لسوى المشفع، من قاد لي مخجل كل مدفع إلى

شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسوى نحوي وحزبه نأوا عني سوى يندم إبليس.

إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسشي ولسواي قد نحى في جمششي أذهب

شيطانه الأوطان. رجم إبليس الرجيم الله وعنه صانني نعم الله. جادله عني يا رب المانع وليس تنحو جهة الموانع. يقيني الباقي شياطين الورى وكلما عني يعوق السورى. منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله. منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره. آمين يا رب العالمين. أصحاب الجنة. إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام. إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام. صلى عليك أبدا مع سلام في الآل والأصحاب.

تمام بما نويت فيك سعيا ذا تمام. أنت النبي والرسول والهمام، بك انقياد الصالحين بالزمام. لك لدى رب الورى كل مرام، لك به يا سيدي أسنى احترام. جاد لنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام. نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام.

نظام لك وقبله حبوت بعظام هم فيها خالدون. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية. ملكني الماحي هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية، فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية. يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إليها الساعية.

هادية خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خالية أحملنا الرتبة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد شافية ودي لربي وله للقاسية ألا أنا وحدي لست دهرا ناسية ناجيت فيه لجماد الثانية من المحاضرة.

ثانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس، محمد وآله وصحبه، صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه، صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حصنا من حصونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا، وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا. وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، أجارني القهار من جملة العدا.

له صرت عبدا والمقفى وسيلتي وأصحابه أسد الأعادي أضارع والله يحميني ويحمي جميع ما ليختار في الدارين والله واسع.

الله رافع نجاتي وإن جائي وحوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له صرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ضيغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع.

واحد القهار من هو مانع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أيسه مني بلا تسليطه شيئا منه على شيء مني أبدا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.

تقوى الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتناها.

وعلى أحمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد

خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

سدما أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

السَّمَعِ الْقَدِيمِ إِلَى الَّذِي جِئْتُ لَهُ خَيْرَ قَدِيمٍ يَا رَبَّنَا خَلِّ سَلَامَيْكَ لِمَنْ وَهَبْتَ لِي تِجَاهِهِ خَيْرَ أَمَنٍ يَا رَبَّنَا مُدَّ سَلَامَيْكَ بِلَا نِهَايَةٍ لِمَنْ تَرَاهِ قَبِلَا يا ربنا بشر قليلك الحبيب زكت متي وكل تعالي النبيب آمين يا رب ذاك وجهك يا واحدا لسيرا مجبك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت خذ لي الايات العظام بلا اذن ولا جوا ولا غرر ولا حدا ولا بلا ولا ترر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي حكمة من الكتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطن واجعله نفعا لذوي الامصار وغيرهم يا واهب الامصار يا كالاراجل والسماء كالنجلا حجنا من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وتابعي تلال والمال وسلم عليه واغفر يا غفور لقارئه والد به النفور فجا الغروب كالنظام ترمدا بشارة عظيمة لأمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نميه إليه ودفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه أو يغبط وهب لمن يقرأه ما يغبط به تراه يا جميلا ينكت يا ذا البلاد وعباد سليا وسلما على النبي وكليا في آله وتربي وارترفعا

محمد ختاما أرسلتهم كأنبياء هذا الزمن وأهلي وتابي ولتجعلي سنة محارقا به ينجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم جاني سلوا على المتارك الرذل من يقبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد معك تلي فاقبل نذاني ودعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الحمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد دعي على إني في أملي اذكر بفضلك سعي وارضين به يا من به زرت ذاتي ولم تنل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هذه الأذان أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك عن قبلي وارفع نظامي تاجودا وتكرمة ولا تردنه يا محب العلل ثم النظام إلى تعيش جسدا ولا تردنه يا محب الخلل جواك لم أرج في سر وفي علن باحوتك فحقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقل لي بالرضا فرضي ومن تمس بجاه المنتقى انلي سل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنبي افضل الرسل سل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنبي افضل الرسل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعنيتها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مضار الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من قد فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم حسيس عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سيدنا ومولانا محمد وآله

0: مستهديه فيني كلما لم ترده لي وكلما لم يرده لي قبل توجهه اليه وقبل توجهه الي بكم فيكون امين يا رب العالمين. وبشر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه العروض فجلا هلا اكبر بذاك وهلا اعلى سروره صلى الله تعالى عليه وسلم وفرج جميع عبائده امين يا رب العالمين. لما هم بشير ساعتنا كل ما الرعي مديه ما لا دا جوال هلم وسعي لما هم بشير ساعتنا كل ما الرعي مديه ما لا دا جوال هلم وسعي سلامي عليها دي ممدين لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحي دعاني إلى مدهن نبي سيد بسره وفي أكبر الرضوى لما بسره وعي جلال الذي فر برايا له به من الخير مغبوسا لدى الفقس والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقاك الجوح والفقر والمري سلا ما مدحت المنتقى قعد لي به وداد وسف را فقاء فعدري كريم متى تمدح فيمدح ربه وإيم ديفر تتكن مع الغيب محمد المختار سادي لمالته عليه تلاتن سلام من الحي رسول كريم من كريم مكرم عليه سلام مت حب الظلم والخير سلمت من الأعداء والمكر والأذى بجاه الذي يغني الله عن مجيد بجادي لمولانا وللمتقى النبي وللآه مع من فارق والغش بالقضي لقد جاءكم أغنى على خير مرسل كما نادي الباقي عن السفل والوجي ما المتقى قصد الأعادي لجانبي وإني على خير كثير مع الوقي نبي نبي جمل الله ذاته كما أحسن الأغلاق في الدور والرقي ألا نقلي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى همدي لو ما لأمعي نويت شكور الله شكرا مخلدا ألا من به كل يسفي كما يهيب فريت بأن الله حباق ومالك وبالمصطفى أغنى عن المين والرئيب تاتوا بوجه الله ربي ومالكي فراقي بلا عود لو الذنب كالصعيد كفى الله كل لما لم يهب لي براق على كل الورى افضل الهلي محمد المختار بادي الورى عليه سلام خير لمن جادت الحلي على الله اثني دار صلاه مسلما على من به دري كدى الله زوفني زمام ورا هدري كدى الله جيدي وما رمت من مالك خاد بالاني يميني على الأعداء سيف مهمة فمن لم يسالمني يمت وهو ذو خزي بما مكتوي الإسلام فيها فمن أبى مقوتية في الدنيا وذل ما جري علي لوجه الله دين سنالما تماني به الباقي عن المكر والبغي بربي ذكوري بق دانبي على النبي فلا تنتهي نهلي لو اختصر بالتغي لتفي لي الخيرات ربي بجانما كفاني به نعدا اترا بلا لئيم هديات ربي قد هدتني وسفيت وختي للغراء الخس والنعيم مدادي واقلامي لربي وللنبي هذه دراماها اذ جل عن نسيم الى بس غير الحسن في سبل مهتد هدى الله كل والنبيهات قنجي عليك تواليك التي يهتدي بها اذا شعر بي غير من فاز بالوايب هوى القلب مني بس ثاني يقود تعلمي وتعليم لله في الدهيب سيئات بعد انقد هوى الكون ملكه على مدى المختار من مدوزي توجهت بالمتار وسبي مدة لمغنى الليل جاد بغير والطيب ما الله بالماحي حسابي متحقا واني بماء الغيب بالستور والريب خذوني عن الاعداء والداء والاذى شبيه الذي كلي يتيسان بالحي رباحي كتاب الله والسنة التي هاديتها تبكي قولت بهذه يقود لي الباقي بقرآنه المنى والإبارة الوهاب بالعين والعظيم صراط الصراط المستقيم الذي به وجرنا من الأقدار كالميد والخفي علي لوجه الله تقيل تجره قديما لمن أغنى به عن أرض المسيح لمن قعد لي أبكار علم وغيره شكوري قديما للذي ناجته كفي يدي مذ غدمت المصطفى ذات رئيسات وتمت من الأعداء والرعد والذليل كباني إلهي في النبي المكر والشقاء وتع في خيود الله في القلب ذو قليل ما الله قد ذكر بناوي بجاهما سادتا نارا ما قبل بالوري ما الله قد ذكر بناوي بجاهما سادتا نارا ما قبل بالوري بجاهما هذا زيدا بعد وزناه نلنا فراها وخير الدين وزناه قبض ذكوري لربي بعد ما مرتي على الذي خطواتي تولى أذنابه لغاد ربي الذي قد جاد الكرماء بي وعدا كل وعن ماه محمد قد جرت ناهي مناقبه عليه من ربي الباقي سلاماه وجدت أبكار مده الذي أبدا يقول لي كلما أردى وساه محمد أخجلت أنواره قمرا وكل شمس نوت ضد الإفهاه نبينا لم يكن سواه في القدماء ولا يرى سرمدا في الخلق سرواه تثني مدادي كاخلاني علي به كأنني هند ترب في مأواه نبينا قال لي ما تجد به ما جماعتي قد لم يلمتاياه رسولنا احمد المرتاح قدمه باق قديم هدتهم رياداياه ايات احمد لي قادت موائبه وليت اقلد ما اردى وهواه واجهت ربي بمدح المصطفى زمنا وانقاد لي كون ربي بجدواه فرى العين لغيري سرمة وجلا وليس يرفع جناح في الدهر مساه رمى الاله الذي لا شيء يهجسه تحي من امد الريحان من هاه اما جهتي مغنم قد مدت يدي له واغنى به كل واعلاه يعني جنابي للجنات راجوه بالمصطفى خير من ابداه مولاه محمد قال لي ما لا يفوت به غيري من الله من ابدا واكفاه فرحت غير الورى في خدمتي وله خطي بتمليك باق فيه سفاه اقسمت بالله اني للنبي ابدا خل وعيب وما اباه يا باه نبينا مصطفى خل ولا غربي في كل شيء وما ياباه اباه ترى قصائد توحيدي لمالكنا شواهد الحق من عاد لمن باه والله اني يقل لله به سب له دون كذب فيه قدساه لغير الدر جرى ابليس مكتئبا مؤيدا من جهات الله اخساه لقد تبين لتخدايم الزمن أني حبيب لمن نجم بي الله ولو كرى به ومثني مدبرين معا لغير تغذي نعم الواحد الله أسكى سلام كريم لا يحيب من بي لا زهر كل منجم جاد ذكراه فهي بذكر نسيم لا يفارقني محاجه المنتقى حسني ببشراه خرايا آي كتاب ليس يخربه إبليس قرحا بمن أصاب مجراه إلا يشكري هلا غير الورى وهلا أهلا كتاب بوحي الله مجراه هاجي قد الله في المختار دون سرا ينقاد لي كل ما لله يرضاه فأذكر الله للجنات مرتديا عنه ولي قادة بقاء وأمداه بنى لي الله حسنا مانعا وله حمدي وشكري على من منه أبداه يرضى لي الله كوني دار شاكره وقعد لي خير مكتوب واجداه أرضي إلهي وأرضي المصطفى بتلا وأرضي الكتاب الذي قد جل معناه لكم كتابي أولى عهد جملتكم بفضل من رسولنا آتا ونلناه ليس الدار عني مؤمن أبدا ومسلم محسن محسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا وهو الرحيم الذي من شاء أهلاه هو الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاه الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يقله غير من مولاه أتاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يقي مولاه لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لغيره فادما إلا عوالاه الله فرد له خدما وقدمه فمن أبى نهجه بالحق الله هو النبي الرسول المؤتمن له تأويل أكابر من والاه حلاه إن الرسول نور من سنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أرداه لو غتاب في شهر ربيع ولا كان وجهت الذي بدر هاداه لك الوسيلة يوم الحشر من ملك اختار كونك ذا سبق وأجلاه إليك تنقاد يوما يقسم الشفعاء جميعهم يا بشيرا يكبشراه هديتي يا رسول الله هاك بلا رد وكن لي من جاءوا والجاءوا ولي الله أنت دار واجبتي يا من بك الله ما يختار أن جاءوا أوجيب ربي وهو الواحد الأحد من العين كفى يسر من جادوا إلا إذا تبت من سند ومن هوج وهو المكارم نعم الفرد والسمد يذوق ربي ما لم يبلي أبدا لغير نار إلا يهوني الكمد هديتي من إله دار صافية ولا أسأل عليه الدار أعتمد سليم مغن كريم نعدي سمد على نبي به لله أرتيد وجهت كليتي لله زاهدا من للمصطفى من هو المختار والوحيد كتبت للشكر اني لا امد يدي الى لمن لم يكن كفا له اعد كتاب ربي كفاني كل مفسدة حمل التوكيل فانقاد للسدد الى كرم الواحد امتد لي وله حمدي على خير من يعتى به المدد توديل الغافل الغفار تهرني كليتي بالنبي المنتقى رشد فعلاني الله هو المكار بي ابد فضلا وفوت بما قد ودوا الاجد عباد ربي كفني كل مالكه يسوى جنادي بها والقلب والجسد وثقت بالاكرم المعطي بلا عوج وسعاك فضلا لغير الدار من اسد ربي الله هو خير الخلق واجدتي من قاد لي غير من قاد له الوبد بالمنتقى حتى ربي ما علي مهن من قاد لي اجر من جلحق تفابد
1: بنو اف ام راديو بي نيك سي ويتو روم بوين بي نيك سي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور
2: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw los ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam deret yu daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelo cabinet madla bu ci fay santé bu docteur ahmadou sambou ak yesden 5 ci ulfa casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur ahmadou sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
3: xetti li ñi nekk ci jafé jafé wër gu yaram ak dimbali ñi ñu yagg jox garab ta garabé jaarul yoon seen jaaxle jeexna bis niki tay ndax serigne fadlu kan andil na leen garab gu baaxa baaxa baax muy jëf jël di garab go xamne dañu ko saytu sedd ko setantal ko ba mu wër muy fajj ta wacc yu bare bari yu ci melni balotement gaaw sonnu di raxas dereet di raxas ay pomo di reesal aw ñam baax lol ci neegu sey di yokku katan bu wër machallah ta amul ben effet secondaire ndax yi ñu ko defare yépp ay meññet la ak gantax yu ñu jëfëndiko jëf jël mo man ci defar man yi mu woyof di dundal walax ndaan yi tax doom soso di dindi stress ci lu gaawa gaaw ak yeneen ndariñ yo xamne mané su ko lim da ngeen koy ñam naka nonu lepp lu ngeen yitté wo ci walu ñaan wala liste xaar ak yu ñu démé wala ngeen soxla ci suñu garab gu baax gi di jëf jël wo leen ñi ci numéro yi muy 77 676 62 62 wala 76 481 98 59 mbir mi dal jëf jël la dang koy jël mu won la jëfëm garab gu sel ta woor la baax ci wër gu yaram day yokku kartanu goor raxas deret ba mu set tay lek lo ba nga sur mo gaaw ci reesalu ñam day té nga am stress dolel selil ye ci biir wërël yaram deugëral yaax kenn gisul fi kemam jëf jël dang koy jël mu won la jëfëm

0: Dinkan Dinkan deb émission bu am fi ci radio Benno FM 106.0 altene bu jot 17h japp 18h30 Dinkan ngend ci and ak Serigne Moussa Mbaye Touba Mbossobe Dinkan di denk ndaw ñi ni ñu wara doxé ci société bi ba mu rafet lol Dinkan ci sunu ngor naka lañu ko wara samé ak lu mu metti metti Dinkan dina la denk ba tay sunu ay doxalin ni ñu ko wara rafetalé ba jariñu ci jariñe ci Dinkan jamono ak ni muy doxé leg leg mu neex leg leg mu nakari lu ci ñew ni ñu ko wara géré ci jom ak ngor ba man ca genn Dinkan li lèr ba lèr bo bëggé tégué rek ci yoon wu lèr yoon wu juk deglu ma seen émission bi di Dinkan ci radio Benno FM 106.0 altine bu jot 17h japp 18h30 ak Serigne Moussa Mbaye batay man ngeena and ak mom ci waxtaan wi bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 88 628 1902 Dinkan émission le bo am solo de batax sa su nek duma tay di len wax ne way way bu len ko wouté ben yoon
1: bambane Allah sahabati sanati kulli la nuru nuru samawat
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport Benno FM 106.0
2: liman wujuduhu talakum al-qitam kulliyati sirran wajhan rabbil qitam aqidu sal baqani wal muqalafa kulliyati inni bila muqalafa ilan lazi al-qiyam fi nafsi rajad لهو عياكي أهبان بالعجل إلا الذي الخيام للنفس وجد لهو حياتي وحبان بالعجل لمن كفاني كل سر وعجب إن الصفات كلها والمعنى إلا الذي القدرة والإرادة لهو جهاتي كائفا منادى هو الذي أنجده مع الخيام وفي حياته يلتف بالعياد هو الذي حلمته مع الحياة وبحياته يستخفي بالحياة الزمه والفذر والكلام لفاتك به مع الملاك لخالقاته مريد عالمه أي يسميه لم يصده ذلك لبا وتوفيقا وعظما كبيرا والمتكلم بأمره النبي إليه أدى به ما تنمو والغرب ودرب أجل تجنبه هداه لي بعد في حب حيمن فداوى من ياتي ومن في فبزمن وجود من قدم خير مشتري يحيم منكرا كتهذير مشتري من يهدي أجل عجل لك السريعات الأميات آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهب لي حوله وعلمه مما يشاء لا ريب فيه واستعجل واسر في الدارين كما حماني يا من النارين واستعجل واسر في الدارين كما حماني يا من النارين علمني المعلم طالبا عجل عنه سواه وليا وعبد الاجل نقلني تلقينا هاتف اسعد عليه كاب مغنيا من يسعد لقيني لقاء من مات سعد بلا اماته ومعروف سعد مت لقلبي سود في خير سواد ومت في الدارين لي خير الزواد حتى مرمى مناه كل من قدر مدرتي وزانني هم عبدا منكني نفسي ولم يصلك عليه شيء لي وأتي قلتا مدت في الكهور لله يقين بخدمة المصطفى المؤيد إلي قاتلناه منه أجرا سلاح زاد وكبان هجرا يقود للحلم بلا تعذب وزان جسدي عن التعذب فكثر في أثناء تقربه بذكرته جهاد خير الخردي ذكرت قبلي غدا تحرري بذكرته جهاد خير الخردي إليه قلت أربع التوحيد إلا سبيل التوحيد والجهود أتاني القرآن إلا سره كما هداني ونجيت عنه لم ينهني شرط لدى من يزن افتراه ومن نهى بجهتين افتراه لم ينهني شرط لدى من افتراه ومن نهى بجهتين افتراه إلي قال مالكي خير الخلاف إلى مسجد ببلاد والغراب أتيت عنه ولدى أغراده ويهرق العادات في أعراده أتيت عنه ولدى أغراده ويهرق العادات في أعراده يكره بلد في الأنفاس بخير اللغو وبلا حفاظ بارك لي في الفقر والإياس والحول والفقر مع الآيات فرعت أبدل الوراء فيها وقاد لي خدمته تسريها يقود لي لجنة خير الناس يقود لي للناس خير الناس مع نزول دارس القناس يقود لي للناس خير الناس مع النجوم تارب القناعي هرب مصحبي في الداره هرب مصحبي في الداره إلى ندى محلوى لنهاره هرب مصحبي في الداره إلى ندى محلوى لنهاره بسم الله الرحمن الرحيم الله وبحق وجهه تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسعيه وسعيه مقرب لي في هذه الأمة بلا شيء يسوءني أو يدرني في شيء ما أبدا إلا لأنت الوهاب فتقبل مني هذه الأبيات بقدر عظمة سائك الحي مديون أسر عني أبني من لاه فقلت لا إله إلا الله أسر عني أبني من لاه فقلت لا إله إلا الله له قتالي وكفاني اللعين لك شكوري يا عزيز يا معين حفظت في الدين حكمة وحفظا وهب لي المعنى وهب لي قبلا يا حي يا قدير مصاصا من دهري عن توجهي الي لكهين يقيني هل يقين انساك الميات نبذته لي انك المحيي الايات اجزدت عني الهم الامنا بجاه افضل البرايا احمدا لا لي اوجه ما يكون مفردا لوجهك الكريم افضل جسدا لما توجه ما يكون مفردا لوجهك الكريم افضل جسدا قلبي وروحي افضل انت الباقي لك الهي صفك اتباعي يا حي يا قيوم بك كلما يزورها التوجه لي مسلما يا حي يا قيوم يا من ابقى
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
3: puisée au cœur de nos terres filtrées par la roche Kyrène offre une eau pure et équilibrée en minéraux Kyrène est là dans les pauses dans les rires dans l'effort et dans la fête vivante et proche Kyrène depuis des générations accompagne et s'adapte au rythme du quotidien sénégalais celui de la vraie vie Kyrène Fait de Sénégal.

سيدنا مولانا محمد وصحبه وسلم تسليما، وما تقدموا لأنفسكم من غير تجد عند الله وخيرا واسما أجرا، واستغفر الله إن الله غفورا رحيما. ولو عنهم استلموا أنفسهم جوقا فاستغفروا الله واستغفر لهم رسوله لو جت الله توابا رحيما.

ولا يتوبون إلا الله ويستغفرون والله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أسلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما استغفروا ربكم ثم توبوا إليه هنا بنعيم ودود ويا أخوان ما استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تولوا مجرمين فصدم ربك واستغفروا إنه كان توابا لبيك ربي

بيقربي وساعديك والخير كله بيديك حبك لي بين يديك مقيرا على نفسي بسندي وسالالي رقيبا في خفرانك وتقبلك لو في الأمل خائلا إنسان لا أملك إلا الله.

0: خرق داق في سبيل الاسكي المسمى لكن في غفلة الكفار.
1: جرد فمه
0: فخذ قيا لي المولى لي الكرماء استغفر الله تعالى.
1: جرد فمه

تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبداً.

الله وعلى أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

0: dana xamne waxuñu ko ku ko melagutu nit mu fasiyene bañ ca yor jenn jangoro ndax kat day walé kon bok lay leg wax jibe fo xamne fi ka koy wax amu ci solo waye lamay wax rek lañ wara deg amna ci ñoo nak kay wax rek lañuy deglu mo leen di neex su wax su leen lamay wax amu ci solo amna jarej ak amu jarej waye juu mo leen neex rek lamay wax su leen deug deug la suñu deug yi deug na di wolen neex amna ci ñoo xamne da ngay xam xel juu limi wax deug la waye di wolen neexul rek ñu sant lu lepp ay jangoro wol bu ne fatu borom day tayal lol ci deug deug alquran waxon nako buñ leen nan yalla neena day melne dañ leen di fatankal dañuy bëgg mu gaaw nopi waye buñ tambalé wax leen rek nga gis mbigg ci seen xar kanam wa idha dhukira allah wahdahu izma'azzat qulubu allazina la yu'minu bil akhir ko ko xarti bi ko ci fasik ndax lan da tambalé dang dang di sik sak yalla yalla yu metti yalla neena yalla neena yalla neena day waye li kay munu ko tal loxoy tani ay loxoy waye wa idha dhukira allazina min dunihi ludul yalla idha hum am ci ludul ñoom rek yastabshiru dañuy bëgg lool man nañu jox seen ala ci saasé wala lañu am waye bokk yi di wax rek nit yi liñ bëgg dégg kessé kañ lañuy jarñu liñu bëgg dégg mo amul lu leen jar ci lu bari bok ñi dégg liñ bëgg dégg amal jar moy nga naan leen yalla neena ju leer nañ yoonte bi neena ju leer nañ ñaleen fi wutul jangale jangale la mu leer nañ ngay tipu ci ñoom di leen jox lolu nan lay doon guy yok aw mar ci ñi nga xamne seeni xol ngi dund ñu na jar xol bu na jar la bëgg wax waye man na xusu te buñ na yalla neena mu fatankal la sil ma xam gu metti la gu tambalé tay jëm ëlëk yalla ñu defal dégg tottu musu sa nek ko kam yaghfiru allah lana wa lakum wa li sha'il muslimina
1: benno fm 106.0
2: wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فإن من المهم أيها الإخوة المؤمنون في هذا الوقت الذي يزداد فيه تكالب الناس على الدنيا وما يتعلق بها من مال وسلطة وجاه ونحوها أن أذكر نفسي وإياكم بحقيقة مرة تنتظرنا جميعا ينبغي التنبه لها والتنبيه إليها إنها القبر أول منازل الآخرة الذي وصفه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بأنه إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار فهو إحدى ديار ثلاث لا بد منها لكل حي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته ويقال له قد تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه وللقبر أيها الإخوة أحوال منها ضغطة التي لا ينج منها أحد وفي حديث عائشة إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد المعاذ ومنها ضيقه الشديد الذي به فسر قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومنها فتنته المتمثلة في سؤال الملكين الذي وصفه العبد الخديم رضي الله عنه بقوله ومنكر مع نكير يأتيان الميت بعد موته ويسألان إلى آخر الأبيات من سند برم تدب سبحانه وتعالى بجلسين أنت محمد صلى الله عليه وسلم bokki waxtu bi ñu tollu nit ñi amu xel lool ci aduna la ci jëm di xëccu alal di xëccu nguur di xëccu daraja di xëccu mbolo ci anam go xamne bu ci bari dafa wutal diin baax na

تقوى الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

سلم أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

لخير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

ملكا يسر وبيسير أخننا هماسر وابلنا إلى ذة بالأليف بخير عصيان ونور مالفين.

سيدنا ومولانا وآله وصحبه وكتبه له عليه الصلاة والسلام بهذا النسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وابل كل من يقرن وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله

على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

0: أحمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور
2: لي سيرين بي واخون في رك موم لاي ليرالات في بلما اغ تي ليرال لولو داماي واخ توتي تي ميروم سيرين توبا سيرين توبا بروم مايلا بروم سان سان لا دوكو ني خالات تي خيل دوكو ني ناتيت تي ياي غيس ولا ياغا خامون ولا ياغا ديغو نдах كون دوكو غيس دافا واخني وامسي ينسيني بيومي وبغد داماي دوخ من تخاوم داماي دوخ تخاوم لو تخاو تي سما كانام دانا تي جار جال لوما تي ندو ديميت دانا كو فيل جال كو دوغ نك ما يوبالين مون سما تاي جوني دي گن سما ديم kon li wax taux de croissance ci doxinu mouride mo gëna gaaw ci croissance yi ñu am xam yépp doxinu touba da koy firndel ndax 12% lay maggé no touba tollu ren fuk dolil fuk ak ñaar ci limba bu déwéné mom lay doon million nga dolli ci 12% ci million day bari bu déwéné nga lam doon nga dajalé ko dolé ci tollu no tollu lolu moy doxinu señ touba da koy misay dafa am yett yo xamne ñiko yalla muy bari wu te mayna ko señ touba señ touba deug mu mag beuree